0: قال بيقول له: لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفى الطريق عن الرب وفات حق إلهي. ربنا قال له: أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعيا قدرة والعديم القوة يكسر شدة. المقطع ده جميل، ربنا بيقول ليعقوب: لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ طب مين يعقوب ومين إسرائيل؟ الاسمين لواحد، بس ربنا حط الاسمين ليه؟ عشان يقول له ده كان حالك زمان وانت يعقوب المتعقب، وحتى ده كان كلامك لما بقيت إسرائيل أمير الله. ومرات بيبقى كلامنا قبل الإيمان أحيانا بنفضل نقول ده بعد الإيمان هو نفس الكلام. بيقول لي يعقوب: قد فات حق إلهي واختفى الطريق عن الرب. يعني هو ربنا شايف، هو ربنا واخد باله من اللي أنا بكتس فيه، ولا هو في السماء فوق وأنا هنا على الأرض بعاني؟ ويقول حاجة غريبة: وفات حق إلهي. يعني هو ربنا قادر يجيب لي حقي؟ هو فين ربنا من المظلومين والناس اللي بتتقدل والناس اللي بتموت من المجاعات؟ فين ربنا من الأحداث المحيطة بينا؟ فين ربنا من الناس اللي في سوريا والعراق والناس اللي تعبانة والناس اللي بتتقتل من الرهاب؟ وده لسان مؤمنين كتير، بس ربنا بيقول له حاجة خطيرة جدا: يا يعقوب يا يعقوب، إيه اللي أنت بتقوله؟ قد اختفى الطريق عن الرب، هو أنا مش شايف؟ وفات حق إلهي، أنا مش قادر أجيب لك حقك. وبعدين ربنا قال له: أما عرفت أم لم تسمع؟ لو ما عرفتش أعرفك، ولو ما سمعتش أسمعك. إيه اللي عايز تقوله له؟ قال له: إله الدهر الرب، أنا إله الزمن اللي بعمل الحاجة المظبوطة في الوقت المظبوط، أنا الرب في وقته أسرع به. يمكن حد بيسمعني بيقول له: ربنا أنت تأخرت علي. أو ربنا بيقول لك: أنا إله الدهر، أنا اللي صانع الزمن، مش أنت اللي صانع الزمن. أنا صانع الزمن قبل انتم ما تخترعوا الساعات، فأكتر واحد يظبط الزمن هو الرب صانع الزمن. أنا إله الدهر، خالق أطراف الأرض، أنا شايفك في أي حتة أنت موجود فيها. عارف لو رحت أطراف الأرض بيسموها القطبين أو هوامش الأرض أو أبعد حتة في الأرض، ربنا بيقولك حتى لو رحت الحتة دي، لو رحت القطب الشمالي أنا شايفك، لو دخلت قطك وقفلت على نفسك أنا شايفك، وانت بعيد عن عينين الناس أنا شايفك. وكأنه ربنا بيقول: أنا إله الدهر، أنا إله الزمن، أنا خالق أطراف الأرض، لكن لا يكل ولا يعيا، ما بيتعبش، ما بيزهقش، ما بيكلش. لكن كمان ربنا عايز يقول لي: يعقوب، عارف لو أنا بتعب وبزهق وبفشل وبيأس، كان أول واحد أسيبه في نص السكة يكون أنت يا يعقوب. يمكن إبليس بيشتكي عليك وعليكي وأنت بتسمعيني، يقولك ربنا زهق منك، قول لإبليس أنت كذاب، الله لا يكل ولا يعيا. لكن يقول: ليس عن فهمه فحص. يعني إيه ليس عن فهمه فحص؟ يعني ما حدش يفهم زيه. فضلك ومن فضلك ما تعدلش على ربنا، قول لربنا: أنا واثق أن أنت بتعمل أمور بحكمة عالية قوي، أعلى من إدراكي. ياما مرات نعدل على ربنا، نقول له تجيبها كده وتوديها كده وبعدين تعملها كده هتطلع كده. طب ما تمسك أنت مكانه. طب ما يعني إحنا خايفين نقول له: يا سلام لو أنت بتفكر زينا، يا سلام لو أنت يعني تشوف زي ما إحنا شايفين. عارفين لو ربنا بيفكر زينا وبيشوف زينا كان بقت مصيبة بعد عنكم. لكن ربنا كلي المعرفة، لكن يعطي المعيا قدرة. المعيا هو اللي وصل لحالة من الإعياء، يديله قدرة. ربنا يديكي ويديك قدرة النهاردة، حتى لو معيا أو تعبان أو وصلت لمراحل صعبة قوي. يا يعقوب، أنا إله الدهر، أنا إله الزمن، خالق أطراف الأرض، أنا إله المكان حيثما وجدت، لكن أنا لا أكل ولا أعيا، أنا مش بزهق ولا بفشل، أنا كلي القدرة. لكن كمان يقول: ليس عن فهمه فحص، أنا إله المعرفة، يعطي المعيا قدرة، أنا إله كل نعمة. تحب النهاردة تحط إيدك في إيده؟ هو ده الإله الجميل اللي النهاردة بيقول لك: أنا بحبك. امسك فيه وتعلق بيه، وهو هيفهمك، والرب معك. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشه، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمه وحكمه يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هم كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هم جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هم قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك، بنسلمك يا رب.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظين عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي برا؟ ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي برا بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورتوا بيت الآب، وأنا أسفة أنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلا الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، بتحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح. لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعاً مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معاك ومعايا النهاردة. كل اللي بيتقابل مع ربنا بيتغير، حياته بتتشقلب وحاله بيتبدل. كل اللي بيشوفك يا رب وروحه تتلامس مع روحك يتبدل. الحزين يخرج فرحان، القلقان بيخرج مطمن، الحيران يخرج مرتاح، الضعيف بيخرج قوي، المحبط بيخرج متشجع، والخاطي بيخرج متبكت وتايب. القعدة في محضرك يا رب تغير، تبدل حالي. مهما كنت جاي ضعيف، حيران، تعبان، موجوع، قلقان، لما أشوفك، لما عيني تتملي بجمالك، بحضورك أتغير. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب النهاردة. تعالوا نرنم مع بعض ونقول خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع.

أيوة يا رب، خلي حضورك يا رب يملى عينينا، مش عايزين يا رب نشوف غيرك النهاردة. ارفع عينينا يا رب من على نفسنا، ارفع عينينا يا رب من على كل حاجة يا رب قلقانة وتعبانة، ارفع عينينا عليك، عايزين نشوفك انت وحدك. عارفين يا رب ان لما نشوفك هنعرف نبص للأمور التانية يا رب بنظرتك انت. عايزين يا رب جمالك يا رب ياخد عينينا، عايزين نقول نفس طلبة داود: واحدة سألت من الرب، إياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب أتفرس في هيكله. يا رب بنحبك، عايزينك وطالبينك، جايين يا رب نقدم لك يا رب ذبيحة تسبيح ثمر شفاه معترف بفضلك وبنعمتك. جايين يا رب زي ما احنا عارفين أننا مش لازم نتغير قبل ما نجيلك، جايين لك يا رب بكل مشاعر ملخبطة جوانا ونقول لك طالبينك، عايزين نشوفك، عايزين نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح. مستحق يا رب أن تكثو أمامك كل ركبة ويعترف كل لسان يا رب فينا إنك رب لمجد الله الآب. جاي يا رب نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب. أسكن يا رب وسط تسبيحاتنا في اسم يسوع.

أي إله عظيم مثل الله، أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، قلوب الملوك كجداول المياه في يدك، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. أنت المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك، رب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. رنم معانا الكلمات دي

الجبروت والجلال والبهاء والمجد، لك كل ما في السماء والأرض، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. أي إله عظيم مثل الله؟ يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، يجعل القفر غدير مياه وأرضا يابسة ينابيع مياه. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. هو ده إلهنا، يا بختنا. طوبى لشعب الرب إلهه. الرب عال فوق كل الأمم.

رنم الكلمات دي بثقة إن إلهك عالي أقوى، لا مثل له بين الآلهة ولا مثل أعماله. عظيم هو إله قادر، كل شيء مستطاع عنده.

تخيلوا معايا أن الإله العالي ده خالق الأكوان، صاحب السلطان اللي بتدوب الجبال قدامه، يختارني أنا ويجي يدور عليا عشان يلبسني ثياب الخلاص، خلاني من حقي أتقدم بثقة لعرش النعمة عشان أنال رحمة وعون. اخترتني يا رب قبل تأسيس العالم، ميزتني، استأمنتني على اسمك، خدت كل اللي ليا وديتني كل اللي ليك، باركتني بكل بركة روحية في السماوات، عملت مني قديس وبلا لوم قدامك، خلتني ابنك ووارث للملكوت، اديتني الحق اني اقولك يا ابويا. مديون ليك ولنعمتك ولرحمتك، كل ما بص على روحي وبص عليك الاقي نفسي بركع واهتف، مبارك اسمك يا رب، كل ما في باطني يقول مبارك اسمك يا رب. كتب هاني روماني كلمات قال فيها: كان ممكن يا رب تختار الأقدس، كان ممكن تختار الأعظم، أو شخص بيعرف يتكلم، أو قلب إليك دايما مخلص، لكنك اخترت الأصغر واخترت المتروك على الهامش، ودعيته يكون ضمن العيلة تحت رعايتك يفضل عايش. وإيه يملك وجداني ساعتها إن غطاه النور والحب غير إنه يرنم ويهلل مبارك اسمك.

0: أصرخ الكلمات اللي جاية.
1: أنا أصرخ يا
0: مجداً، فقد صرت لك يا رب. أنا ابنك، أنا بتاعك يا رب. أشكرك، مبارك اسمك. ممكن أكون إيه دلوقتي من غير رحمتك؟
1: كل ما في بطني يقول
0: يا رب مديون ليك، مديون يا رب لمحبتك ورحمتك اللي قبلتني، اللي قبلتني زي ما أنا، مش لإني كويس، لكن لإنك أنت، أنت يا رب، أنت إله عظيم، مبارك اسمك يا رب. حياتي كلها يا رب أعيشها مديون ليك يا رب. أشكرك على الرجاء اللي ليا فيك وعلى يقين الحياة الأبدية. أشكرك يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في اسم يسوع وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، وسفر الأمثال بيتكلم عن الحكمة بثلاث أبعاد، والحكمة معناها العلاقة الصحيحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين. الشخص الحكيم اللي ربنا عايز يصنعه فينا هو اللي علاقاته مظبوطة مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. دول ثلاث أبعاد سفر الأمثال بيتكلم فيهم. في سفر الأمثال اللي احنا فيه مع بعض أصحاح 10 من عدد 27 ل 30، وده المقطع الأخير في الأصحاح العاشر، بيتكلم عن موضوع من أحب الموضوعات لقلبي ومن أهم الموضوعات لحياتنا. بيقول كده: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصره. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. مخافة الرب، يا سلام على الموضوع الحلو ده، مخافة الرب تزيد الأيام. يعني إيه مخافة الرب؟ مخافة الرب معناها أن أنا عايش في محضر الله باستمرار، ما عنديش فرق ما بين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. مخافة الرب معناها كراهية الشر، عشان كده بيقول في أمثال 8 مخافة الرب بغض الشر. الشخص اللي بيخاف الرب يعني بيحترم الرب في علاقاته، في كلماته، يعني حياته في السر زي في العلن. هو شخصية ما عندوش ازدواجية في حياته، هو شخص بيقدر حضور الله في حياته. الشخص اللي بيخاف الرب ما يتخافش منه ولا يتخاف عليه. وفي فرق كبير بين ان انا خاف من الرب او اخاف الرب. انا خايف منه يعني خايف من عقابه، يعني لما اكون في حتة لوحدي اعمل اللي انا عايزه، لكن مخافة الرب يعني بحبه، يعني مقدره سواء قدام الناس او بعيد عن الناس. في كمية بركات مهولة لمخافة الرب. يعني مثلا فمثال واحد يقول كده: مخافة الرب رأس المعرفة، يعني مخافة الرب تدي معرفة وفهم واستنارة. مخافة الرب تزيد الأيام، فأمثال 10 إلى صح بتاعنا في الحلقة دي. يعني تزيد الأيام؟ يعني الأيام يبقى فيها بركة، الأيام تبقى ليها معنى، الواحد ينجز حاجات مهمة أو في حياته، لأنه إحنا أعمارنا محددة، فأعيش سنين معينة لكن بنجز فيها إنجازات كبيرة. كمان من بركات المخافة الرب فأمثال 14 يقول: في مخافة الرب ثقة شديدة. الثقة، الواحد يبقى عنده أمان، واثق في نفسه، مش خايف، مش مضطرب، عارف إن هو ماشي مظبوط. كمان من البركات الحلوة التانية فصح 14 برضو: مخافة الرب ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت. الناس اللي عندهم مخافة الرب يكون عندهم تمييز، ينجو لما يكون في أشراك، لما يكون في فخاخ ينجو منها. واحدة من البركات التانية في أمثال 15: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. يبقى فيه بركة في الحياة، بركة في الفلوس، بركة في الأكل والشرب، بركة في الشغل، بركة في العلاقات. فمخافة الرب بتخلي الحاجات مليانة بالبركة. في بركة اسمها بركة مركبة بقى. فأمثال 22 بيقول كده: ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. مخافة الرب مش وقت من الحياة لكن كل الحياة. عشان كده بيقول في أمثال 23: كن في مخافة الرب اليوم كله. صلاتي ليا وليك وليكي ان احنا نتعلم مخافة الرب ونعيش مخافة الرب، فتمتلي حياتنا بالبركات. الرب معاكم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع إثما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. أطرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فم الأجنبيات هوة عميقة، ممقوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك إلى معرفتي. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تتثبت جميعا على شفتيك. ليكون اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة؟ لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. لا تستصحب غضوبا، ومع رجل ساخط لا تجيء. لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون. إن لم يكن لك ما تفي، فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاعي.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون مطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، إنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله، الله اللي حطك في الشغل ده والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر إن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك إنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك إنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة، مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

الناس اللي بتستمتع في تشجيع الآخرين، الناس اللي ما عندهاش مشكلة أبداً في نجاح غيرها، الناس اللي بيبقوا سعداء إن غيرهم بيتمدح حتى لو هم مش على الخريطة، الناس اللي هم نفسهم بيمدحوا في اللي حواليهم دايماً، الناس اللي مش بتفرح من جواها لما غيرهم يفشل أو يقع، الناس اللي بتقوم غيرها لما بيفشلوا ويقعوا، الناس اللي بتحب تساعد غيرها في تحقيق أحلامهم، الناس اللي بتشتغل في الكواليس ومن ورا الستار، الناس اللي مش بينزعجوا أبدا إنهم يكونوا رقم اتنين ومش بيحاربوا عشان يوصلوا لرقم واحد، الناس اللي بالنسبة لهم الغيرة كلمة غريبة ومش في قاموسهم، الناس دي الذات عندهم قليلة قوي أو بمعنى أصح مش واخدة أكبر من حجمها، الناس دي شبعانة قوي بحب ربنا فعارفين يغرقوا كل اللي حواليهم حب بكل وسائله ولغاته. امسك وتبت في الناس دي لأن العالم محتاج الناس دي، خليك أنت واحد من الناس دي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب سجن مش هو اللي قضبانه حديد، لكن هو اللي جدرانه نعمة ومفروشة بالحرير. النهاردة هنشوف جبار بأس تاني، بس المرة دي الجبار ده سقط وهو نايم على ركبتين الغواية. هنروح لشمشون، الرجل اللي هزموا ضعفه قبل أن يهزموا أعدائه. شمشون كان نظير لله من بطن أمه، قوته ما كانتش في عضلاته لكن كانت في عهده مع الله المتمثل في شعره. شمشون كان بيحارب أعدائه بفك حمار، لكنه فشل يحارب شهوته بكلمة لأ. دليلة ما كانتش مجرد ست، كانت رمز لكل تسلل ناعم بيسرق مننا مساحتنا وقوتنا الروحية، ومش بس كده، ده واحنا بنضحك كمان. سقط شمشون لما استهان بالسر، ولما افتكر إن موهبة الله حق مكتسب مش أمانة. انتهى بيه الحال أعمى بيطحن في بيت السجن، لكن الله هو إله الفرصة التانية، خلاه ينهي حياته بنصرة أعظم من كل اللي فات، بس لما بس رجع لعهده وصلى من قلبه. القوة الحقيقية هي ضبط النفس، مش بس كسر القيود الخارجية. موهبتك ممكن توصلك للقمة، لكن طباعك وأمانتك قدام الله هما اللي هيخلوك تستمر هناك. وامضى لقلبك. الفرق بين البطل والضحية هو السر. شمشون كشف سره للعدو ففقد قوته. حافظ على علاقتك الخاصة بالله كأقدس سر في حياتك، فهي مصدر قوتك الحقيقي الذي لا يقهر. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا اديتك قوة ومواهب عشان تخدم بيها مش عشان تضيع فيها. خلي بالك من التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. ارجع لي حتى لو فقدت عينك، أنا لسه قادر أخلي نهايتك أعظم من بدايتك. الآية المؤثرة بتقولك: فقال: يا سيدي الرب، أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. ياه على الصلاة، أطلب منه في عز ضعفك هيديك قوة. يا رب، يلي اديت شمشون قوة جبارة لكنه سقط لما فقد سلطانه على نفسه، علمني إن ضبط النفس هي البطولة الحقيقية، وإن موهبتي هي من عندك وإنت اللي اديتهاني. ممكن ترفعني للقمة، لكن أمانتي قدامك هي اللي هتحفظني هناك. احمي يا رب كرم حياتي من الثعالب الصغيرة، من التهاون البسيط اللي بيفسد ثمري اللي باخده منك. ما تخلينيش أستهين بنظوري ليك أو أبيع سري في لحظة ضعف. إذا تعثرت
وفقدت بصيرتي، اذكرني وشددني. لا تترك نهايتي تكون انكسار، بل اجعل توبتي أقوى من سقطتي. عايز منك قوة تخدم ملكوتك على الأرض، خليني قوي بيك وروحي منضبطة فيك. يا رب اديني أرجع لك واطلب قوتي في وقت ضعفي وشدتك في وقت انهياري. امسك بإيدي، قومني من كل ضعف، من كل كسرة. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها؟ ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا؟ ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتزحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم أوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم علي وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. خليك معانا في راديو الحياة الأفضل وإحنا مع بعض في سفر ميخا صح 7 وآية 7. شاهد جميل ميخا 7:7 بيقول ميخا كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. الآية دي جميلة. في ميخا 7:7 يقول لكنني أراقب الرب، فصلة، أصبر لإله خلاصي، نقطة، فلسطوب، خلصت الصلوة. بس يرجع يكمل الآية يقول يسمعني إلهي. يا ميخا، أنت حد قالك أنه سمعك؟ هو كان خلص الصلوة، بس في الغالب أنا أتوقع أن فيه عدو زن على ودانه وقال له يا ميخا باين عليك هتقعد كتير منتظر، باين عليك هتستنى كتير. فميخا صرخ وقال بيسمعني، بيسمعني، أراقب الرب، أنا واقف مستنيه، بس أنا عايز أقول كمان أن أنا صابر لي، يسمعني إلهي. إبليس بيقول له مش سامعك، قال لا سيدي بيسمع. يقول له في مزمور 65: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ومرة تاني يقول له كده أنه تأوه الودعاء قد سمعت يا رب. ومرة تالتة يقول يسمع أنين الأسير، يسمع أنين الأسير. ربنا بيسمع، ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. وكأنه عايز يقول هنا ميخا أنه سامعك. يمكن إبليس يقولك بقالك كتير بتصلي بين عليه مش سامع. على فكرة صلواتك مش طالعة فوق راسك، ربنا مش سامعك أصلا لأنك ملخبط. قول النهاردة مع ميخا يسمعني إلهي. سيدك بيسمع حتى التأوه. عارف يعني تأوه؟ تتناهد كده، دي ليها معنى. الروح القدس بياخدها ويطلعها للسماء ويترجمها، يقولك حتى الأمنة اللي جوه قلبك وجوه قلبك أنا سامحها. تقدر تقول النهاردة لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. وكأنه عايز يقول يسمعني وبيستجيب وهيطلعني وهيقومنا على رجلي من جديد ويحول الظلمة دي لنور وهيصنع معايا أمور عظيمة. أنا أصلي ليك في اسم المسيح تتملي بالثقة. اوعى تبطل صلاة، اوعى توقفي، كمل كمل كمل، لأنه سامع وكاتب سفر تذكرة قدامه. الله سامع صلواتنا والله بيستجيب ويقدر يعمل أمور عظيمة. كم حد النهاردة بطل يصلي لأنه شعر بملل وعدم استجابة فبطل؟ حد قال لي كده عدت صلي لزوجتي سنين ولما ربنا ما جاوبنيش وقفت. لا كمل من فضلك. قعدت اصلي لابني او بنت سنين، قعدت اصلي لاجل موضوع معين انه ربنا يديني ناس لسنين وبعدين وقفت. قعدت اصلي لاجل حياه سنين وبعدين وقفت. من فضلك كمل، لانه في اله بيسمع، يسمع وعنده استجابات. ربنا عنده استجابات معجله. مره من المرات واحد صرخ كده اسمه بطرس، قال له يا رب نجني، ففي الحال مد يسوع يده. في الحال دي استجابات معجلة. ثمرات ربنا عنده استجابات مؤجلة، يقول لإبراهيم هدي لك بس استنى 25 سنة وبعدين يحقق وعده. بس ربنا كمان عنده استجابات معدلة. كتير في الكتاب قالوا له خذ نفسي، زي إيليا وزي موسى وكثير، خذ نفسي، مالك يا إيليا تعبان، خدني، لست خيرا من أبائي. وبعدين يقول له طب قوم كل بقى، أنا بقول لك خدني توكلني. صنع عارفك مضغوط، بس ربنا عنده استجابات مرفوضة. يقول لصامويل إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ الباب اللي انت واقفة قدامه ده مرفوض، ما تبكيش في الحتة دي قوي لأنه ده مش على قلبي. تقدر تقول النهاردة أنه بيستجيب، بس نوع الاستجابة بيختلف، بس هو بيسمع ويستجيب. يجاوبك إجابة معجلة، يجاوبك إجابة مؤجلة، يجاوبك إجابة في وقت من الأوقات مبدلة، يجاوبك إجابة مرفوضة، بس اللي أنا واثق منه أنه هيجاوبك. ربنا يجاوب على صلاتك، بس كمل تصلي والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها. فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

0: اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بدون كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، مش بس العطايا، لا، عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده، مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحق بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك اضعاف اضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني انا عايز اقولك ما صدقنيش، انا صدقه هو اللي قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. ابونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وانا بين صراع ان انا صدق انك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

0: جديد على راديو الحياة الأفضل.
1: لو الجبال اتقلبت

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما لك يا بطل الصليب، مجدا وإكراما لك يا مقام من بين الأموات، وفي قيامتك أقمتنا. مجدا وإكراما لأنك بالموت أمت موتي، وبالصليب سحقت خطيتي. عشان كده عندنا سبب نسبحك لأجله، ليس كهؤلاء الذين في العهد القديم الذين سبحوك لأجل مواعيد لم ينظروها بالعيان، بل من بعيد صدقوها وآمنوا بها. لكن ها نحن بنيك وبناتك، أولاد العهد الجديد الذي بدمك، جايين بسبب صليبك نسجد، وبسر قيامتك نغني. كل من هو في ضيق وفي أزمة ينظر إلى صليبك فيدرك أنك عانيت مثله بل وأكثر منه. وكل من في رحب ينظر إلى رحبه ويدرك أن فرحته ونصرته ورفعته سرها أنك قمت من بين الأموات. مجدا وإكراما، عشان كده بنرنم، لأنك أنت الفادي الذي نزل ليصعد بي، والذي اتحد ببشريتنا لكيما يأخذنا إلى قلب شراكة طبيعته الإلهية. هللويا. لكيما نصير مشابهين صورته ونكون نحن إخوة كثيرين، وهو الأخ البكر. بالصليب جايين نرنم، مش ترنيمة غلب وألم، لكن ترنيمة نصرة ورفعة راس. هللويا.

يترأف عليه ويقول: أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يصير لحمه أغض من لحم الصبي، ويعود إلى أيام شبابه. يصلي إلى الله فيرضى عنه، ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس فيقول: قد أخطأت وعوجت المستقيمة ولم أجاز عليه. فدى نفسي، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى

مين زيك بص عليا لقاني في طين الحمقى، بص عليا لقاني في جب الهلاك. راح قال لنفسه أطلقه، هللويا، أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. القرار كان قرارك، والنزول كان بإرادتك، مع إنه زي ما بيقول القداس أنا بإرادتي اختطفت لي قضية الموت، ومع إن إرادتي هي اللي ودتني للموت، لكن أنت أيضا أردت بالحب أن تخلصني، أردت أن تأخذ الذي لي حتى لو جسم بشريتي وتتجسد وتلبسه لكي ما تتحد بي وبضعفي وبعجزي وبهواني وبعدم قدرتي، وتجرب مثلي في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. دي اللي لما يجي امتحانها دايما كنت تنجح، وخدت نجاحك وحطيته في رصيدي أنا الصائط، فصرت بيك حي غالب ناجح فرحان منتصر على الخطية، منتصر على الجسد، منتصر على العالم، منتصر على إبليس، منتصر على الذات، لأن نصرتي مش نصرتي لكنها نصرتك أنت. جيت وغلبت لي ودتني الغلبة، جيت ومت موتي ودتني الحياة، فصرت حي بس حياتك انت، وصارت ترنيمتي مع المسيح صلبته فأحيا، مع المسيح صلبته فأحيا. بس حياتي مش حياتي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هللويا، مجدا وإكراما، لأن كل اللي يدرك ده ما يقدرش يعمل حاجة غير أنه يتحول هو شخصيا إلى تسبيحة ليك، وتتحول حياته إلى ترنيمة تمجدك، ويترك كل ما يشغله في هذا العالم ويلتفت إليك ويقول لك الله على اللي أنت عملته لي، هعيش لك قد ما حبتني وقد ما صلبت لأجلي وعني وقد ما أقمتني.

بصيت عليا وقلت أطلقه، لأنك وجدت لي فداء. وأنا بصيت على نفسي لقيت نفسي حر مجدا وإكراما.

فصارت أغنيتي هي حريتي، وصار إطلاقي هو تسبيحتي. وصرت أنت وحدك، أنت سر ترنيمة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في اسم يسوع وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، وسفر الأمثال بيتكلم عن الحكمة بثلاث أبعاد، والحكمة

الرحمة معناها العلاقة الصحيحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين. الشخص الحكيم اللي ربنا عايز يصنعه فينا هو اللي علاقاته مظبوطة مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. دول ثلاث أبعاد سفر الأمثال بيتكلم فيهم. في سفر الأمثال اللي احنا فيه مع بعض أصحاح 10 من عدد 27 ل30، وده المقطع الأخير في الأصحاح العاشر، بيتكلم عن موضوع من أحب الموضوعات لقلبي ومن أهم الموضوعات لحياتنا. بيقول كده: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصره. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. مخافة الرب، يا سلام على الموضوع الحلو ده، مخافة الرب تزيد الأيام. يعني ايه مخافة الرب؟ مخافة الرب معناها ان انا عايش في محضر الله باستمرار، ما عنديش فرق ما بين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. مخافة الرب معناها كراهية الشر، عشان كده بيقول في امثال 8: مخافة الرب بغض الشر. الشخص اللي بيخاف الرب يعني بيحترم الرب في علاقاته وفي كلماته، يعني حياته في السر زي في العلن. هو شخصية ما عندوش ازدواجية في حياته، هو شخص بيقدر حضور الله في حياته. الشخص اللي بيخاف الرب ما يتخافش منه ولا يتخاف عليه. وفي فرق كبير بين ان انا خاف من الرب او اخاف الرب. انا خايف منه يعني خايف من عقابه، يعني لما اكون في حتة الواحد يعمل اللي انا عايزه، لكن مخافة الرب يعني بحبه، يعني مقدره سواء قدام الناس او بعيد عن الناس. في كمية بركات مهولة لمخافة الرب. يعني مثلا فمثال واحد يقول كده: مخافة الرب رأس المعرفة، يعني مخافة الرب تدي معرفة وفهم واستنارة. مخافة الرب تزيد الأيام، فأمثال 10 إلى صاحب بتاعنا في الحلقة دي. يعني تزيد الأيام، يعني الأيام يبقى فيها بركة، الأيام تبقى ليها معنى، الواحد ينجز حاجات مهمة أو في حياته، لأنه إحنا أعمارنا محددة، فأعيش سنين معينة لكن بنجز فيها إنجازات كبيرة. كمان من بركات المخافة الرب في أمثال 14 يقول: في مخافة الرب ثقة شديدة. الثقة، الواحد يبقى عنده أمان، واثق في نفسه، مش خايف، مش مضطرب، عارف إن هو ماشي مظبوط. كمان من البركات الحلوة التانية في أصحاح 14 برضو: مخافة الرب ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت. الناس اللي عندهم مخافة الرب يكون عندهم تمييز، ينجو لما يكون في أشراك، لما يكون في فخاخ ينجو منها. واحدة من البركات التانية في أمثال 15: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. يبقى فيه بركة في الحياة، بركة في الفلوس، بركة في الأكل والشرب، بركة في الشغل، بركة في العلاقات. فمخافة الرب بتخلي الحاجات مليانة بالبركة. في بركة اسمها بركة مركبة بقى. فأمثال 22 بيقول كده: ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. مخافة الرب مش وقت من الحياة لكن كل الحياة. عشان كده بيقول في أمثال 23: كن في مخافة الرب اليوم كله. صلاتي ليا وليك وليكي ان احنا نتعلم مخافة الرب ونعيش مخافة الرب، فتمتلي حياتنا بالبركات. الرب معاكم.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
2: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر

مشترك في كل المواقف دي إن في شخص ما بقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر، وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قد إيه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة، لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إنه الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهن نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا الصارة عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. طبعا قصة السامري الصالح كلنا عارفينها، لكن دايما بنركز على دور السامري وبننسى اللي عملوه الكاهن واللاوي. كم واحد بنعدي عليه بنشوفه مجروح وضايع، كم واحد بيصرخ حوالينا واحنا عاملين مش سامعين، كم واحد كان مستني فعلا مساعدة واحنا خزلناه وضفنا وجع فوق وجعه. يمكن عشان خايفين، يمكن عشان مش عايزين وجع دماغ، يمكن عشان شايفين ان احنا اساسا موجوعين فمحتاجين اللي يعدي علينا، يمكن عشان كل اللي يهمنا يلا نفسي دلوقتي. بس الحقيقة ان جزء كبير جوانا بيتشفي لما بنمشي سكة مساندة مع اللي حوالينا، لما بنحسسهم بالمواجدة والإتاحة، لما نسمع ونحتوي ونهتم، مش وعظ ولا روتين. الناس دلوقتي مش عايزة كاهن أو لاوي مزيف، الناس دلوقتي حقيقي محتاجة السامري الصالح.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه، انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليك ونرفع قلوبنا بيك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.

المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير علي. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول يدي خلصتني. بدأت عملية التصفية، اللي خايف يرجع فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني. إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة قلب الخيمة. المعركة ما كانتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبت لك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، يلي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني إني ما خافش ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية، أو حتى تقلل عدد اللي حواليا. فهم قلبي يا رب إنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين إن إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال وصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا عظيم جدا، مش هبص على اللي معطلني دلوقتي ولا هحط عيني عليه، عينيا هتبقى عليك أنت أبويا وصديقي وحبيبي، أنت الهدف اللي أنا رايحاله، أنت النور اللي في حياتي، أشرق عليا وافتح كل ضلمة فيا، كل حتة سكنها عدوك أو رمى فيها أفكاره أو مشاعره، قدسني بالكامل ليك النهاردة. أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وملجئي، ومفيش غيرك بمسك فيه بكل قوتي. أشكرك على نبع الحب الفايض من قلبك ليا، برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة وأشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. أنا مقبولة في عرش النعمة، أنا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة، أنت مش مستغني عني، أنا مهمة عندك جدا وأنت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت إن ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي: أنا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وإن قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وأنا بقدر جدا المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا إنكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي علي قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا، أنا شايفه كده في عناية. لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبداً. عارفين ليه؟ لأن الميدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة، أنا مش بحضرها وإنتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي، أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وإنتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم، كل شيء معد وجاهز، إنتوا بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة جديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم: ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا، ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها. لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم، وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي إزاي، فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل، عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق أضيق الحدود، وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقائكم بيا ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف ادتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا منجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم، انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي، ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع، انتم أبناء. قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، وإحنا حوالين كلمة الله. عندي آية جميلة في سفر حزقيال الإصحاح الأول والعدد الأول، بيقول كده حزقيال: كان في السنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خبور، أن السموات انفتحت فرأيت رؤى الله. حقيقة سفر حزقيال يبدأ بداية مختلفة، يعني مثلا إشعياء يقول أنا إشعياء ابن أموس من جهة يهوذا، أنا اسم إشعياء وأبوي اسمه أموس وبكتب لكم عن يهوذا، لكن سفر حزقيال يقول في السنة 30 في الشهر الرابع في اليوم الخامس، يوم 5/4 سنة 30. طب قول لنا بس أنت مين؟ قال مش مهم. طب بتكتب لمين؟ قال مش مهم. طب إيه اللي مهم عندك؟ اليوم 5/4 سنة 30. إيه اللي حصل؟ قال أنا كنت في السبي بس حصل حدث غريب جدا، السماوات انفتحت. عندنا تواريخ كتير في حياتنا، اللي عنده تاريخ الميلاد، تاريخ التخرج، تاريخ الجواز، تاريخ ما أخدت شقة، تاريخ ما اشتريت عربية، تاريخ ما جبت أول ولد أو أول بنت، تواريخ تواريخ تواريخ، بس في تاريخ يغير مجرى الحياة. حصل مع حزقيال إنه ربنا فتح له السماء، ولما السماء تتفتح وترفع عينيك لفوق هتشوفه هو، ولما السماء تتفتح وترفع عينيك لفوق

0: هتلاقي رؤى القدير وتشوف أمور عظيمة يقدر ربنا يعملها معاك ويعملها معاكي. سموات انفتحت، يمكن حد فينا في وسط السبي ربنا يفاجئك بزيارة ويفتح السماء عليك وتشوف رؤى القدير وتشوف إعلان القدير. ربنا يعمل معاك أمور عظيمة الوقت اللي جاي، وربنا يعمل معاك ومعاكي أمور رائعة يقدر الرب يعملها في حياتنا. السماوات انفتحت، ربنا يقدر يفتح السماء ويعمل أمور عظيمة في حياتنا إن صدقنا. تقدر النهاردة يوم 5/4 سنة 30 كان يوم محوري في حياة حزقيال. أصلي ليك وليك بيوم محوري وتاريخ يمكن يكون النهاردة بالنسبة لك، أو الوقت اللي جاي ربنا يفاجئك بتاريخ يغير مجرى حياتك ومجرى حياتك والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت تعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

معنى رضاك عني مين اكون انا، معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لاخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته، بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايبه ورايا بفتخر اني سبته.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا بواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يا يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما

في السماويات في المسيح كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعاتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم، عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأنهي دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

في قصة بحبها قوي في الكتاب المقدس في صمويل الثانية إصحاح 11. القصة دي عن شخص يمكن مش بنتكلم عنه كتير، اسمه أوريا، أوريا الحسي. قصة أوريا دي باختصار إن داود حاول كذا مرة إنه يرجعه بيته وسط الحرب، عشان وقتها الملك داود كان زنى مع بثشبع اللي هي مرات أوريا. حاول كتير قوي داود وبطرق مختلفة إنه يرجع أوريا لبيته عشان ينام ويتطاجع مع امراته، لكن أوريا في كل مرة كان بيرفض. وكان رد أوريا جميل قوي. لما نقرأ مع بعض الإصحاح بنشوف إنه بيقول ما أقدرش أرجع بيتي وتابوت عهد الرب مش في البيت بتاعه. وكأنه كان بيقول إنه أنا بالي وقلبي مشغولين بس بالرب، مش عايز أرتاح، مش عايز أنام، مش عايز أستمتع، أنا كل اللي بفكر فيه تابوت عهد الرب. حتى لما داود عمل خطة وقرر إنه يسكره ويشربه خمر، قال أكيد لما شربه خمر هيرجع البيت، برضو أوريا مرجعش وفضل مصمم إنه لازم يرجع يكمل الحرب عشان يرجع تابوت عهد الرب. اللي بتعلمه من القصة دي ونفسي أشارككم بيه هو قد إيه أوريا كان عقله الباطن مليان بمحبة الرب، مليان بإنه الرب عنده رقم واحد، الرب عنده أهم من أي حاجة. وعلشان كده صلاتي معاك ومعاك النهاردة إنه يا رب عايزين نحبك المحبة اللي كان أوريا بيحبك بيها، محبة من كل القلب والنفس والقدرة. يلا نقول مع بعض أحبك يا رب يسوع.

يا رب أنا عايز أحبك من كل قلبي وفكري وقدرتي. يا رب أنا عايز محبتي ليك وعلاقتي بيك تكون هي الأولوية في حياتي، بل بالعكس يا رب أنا عايزة حبي ليك يكون هو كل حياتي.

يا رب أنا عايزك تكون الأول في حياتي. أنا عايز أحبك من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة. أنا عايز محبتك تملى عقلي الباطن لدرجة إنه حتى وأنا نايم وأنا صاحي أنا في محضرك، أنا في حضورك. أنا علاقتي بيك هي أساس كل حاجة في حياتي. يا رب أنا مش عايز علاقتي بيك تكون حاجة من الحاجات اللي بعملها في حياتي، لكن أنا عايز علاقتي بيك وإنت تكون كل حياتي. شايف فيك حياتي، ليك عمري اللي جاي.

قل له كلمات الحب دي، قل له كل فرحة لنفسي، كل بسمة في قلبي نبعها وجودي، قربك، حبي لك، كل ترنمات القلبي. يا حياة قلبي سيدي، تشدو وتهتف لك، أحبك. قل يا رب كل سلامي وهنايا في رضاك، إني أكون في مشيئتك، إني أكون بحبك ده كل حياتي.

يسوع بيشوفك وبيشوفك أجمل حاجة في العلاقة. مش محتاج ان انت تكوني بتجملي في نفسك، مش محتاج ان انت تكون بتعمل حاجة عشان يشوفك أجمل حاجة. هو كده كده شايفك وعايزك زي ما انت. خلينا نرنم مع بعض بقربك حبيبي يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في اسم يسوع وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، وسفر الأمثال بيتكلم عن الحكمة بثلاث أبعاد، والحكمة معناها العلاقة الصحيحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين. الشخص الحكيم اللي ربنا عايز يصنعه فينا هو اللي علاقاته مظبوطة مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. دول ثلاث أبعاد سفر الأمثال بيتكلم فيهم. في سفر الأمثال اللي احنا فيه مع بعض أصحاح 10 من عدد 27 ل30، وده المقطع الأخير في الأصحاح العاشر، بيتكلم عن موضوع من أحب الموضوعات لقلبي ومن أهم الموضوعات لحياتنا. بيقول كده: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصره. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. مخافة الرب، يا سلام على الموضوع الحلو ده، مخافة الرب تزيد الأيام. يعني ايه مخافة الرب؟ مخافة الرب معناها ان انا عايش في محضر الله باستمرار، ما عنديش فرق ما بين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. مخافة الرب معناها كراهية الشر، عشان كده بيقول في امثال 8: مخافة الرب بغض الشر. الشخص اللي بيخاف الرب يعني بيحترم الرب في علاقاته، في كلماته، يعني حياته في السر زي في العلن. هو شخصية ما عندوش ازدواجية في حياته، هو شخص بيقدر حضور الله في حياته. الشخص اللي بيخاف الرب ما يتخافش منه ولا يتخاف عليه. وفي فرق كبير بين ان انا خاف من الرب او اخاف الرب. انا خايف منه يعني خايف من عقابه، يعني لما اكون في حتة لوحدي اعمل اللي انا عايزه، لكن مخافة الرب يعني بحبه، يعني مقدره سواء قدام الناس او بعيد عن الناس. في كمية بركات مهولة لمخافة الرب. يعني مثلا فمثال واحد يقول كده: مخافة الرب رأس المعرفة، يعني مخافة الرب تدي معرفة وفهم واستنارة. مخافة الرب تزيد الأيام، فأمثال 10 إلى صح بتاعنا في الحلقة دي. يعني تزيد الأيام، يعني الأيام يبقى فيها بركة، الأيام تبقى ليها معنى، الواحد ينجز حاجات مهمة أو في حياته، لأنه إحنا أعمارنا محددة، فأعيش سنين معينة لكن بنجز فيها إنجازات كبيرة. كمان من بركات المخافة الرب في أمثال 14 يقول: في مخافة الرب ثقة شديدة. الثقة، الواحد يبقى عنده أمان، واثق في نفسه، مش خايف، مش مضطرب، عارف إن هو ماشي مظبوط. كمان من البركات الحلوة التانية في أصحاح 14 برضو: مخافة الرب ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت. الناس اللي عندهم مخافة الرب يكون عندهم تمييز، ينجو لما يكون في أشراك، لما يكون في فخاخ ينجو منها. واحدة من البركات التانية في أمثال 15: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. يبقى فيه بركة في الحياة، بركة في الفلوس، بركة في الأكل والشرب، بركة في الشغل، بركة في العلاقات. فمخافة الرب بتخلي الحاجات مليئة.

مليانة بالبركة. في بركة اسمها بركة مركبة بقى. فمثال 22 بيقول كده: ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. مخافة الرب مش وقت من الحياة، لكن كل الحياة. عشان كده بيقول في مثال 23: كن في مخافة الرب اليوم كله. صلاتي ليا وليك وليكي ان احنا نتعلم مخافة الرب ونعيش مخافة الرب، فتمتلي حياتنا بالبركات. الرب معاكم.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسه.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية.

بيبقى مطمن. كانوا بالظبط ان رخصتك سليمه، رخصه العربيه سليمه، مش كسر اشاره، مش كسر رادار، وماشي على السرعه القانونيه، وانت ماشي لقيت شرطه المرور واقفه بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصيه، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجوده، ولا الله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصيه فلا تشعر بامر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجوده. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقه تعاملنا مع القوانين الارضيه، طريقه تعاملنا مع القوانين اللي موجوده في الشغل، طريقه تعاملنا مع القوانين اللي موجوده في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبه او غير مكتوبه. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوه للي حوالينا ولاولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدا حافظ الوصيه الذي لا يشعر بامر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، انت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بأمر شاق، انت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوة انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصيا أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك أنك تعيد تفكير في كل قانون أنت متعود تكسره أو تتحايل عليه، وأنك ترجع تاني تكون حافظ الوصية.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

كام خشبة في عيني، لكني مصمم أبص على القشرة اللي في عين أخويا. كام أذى جوايا مش مشفي، لكني مصمم أزود وجع أخويا. كام عك في حياتي بعمله، لكني مصمم أفضح سقطات أخويا. كام مرة ما فحصتش حياتي ومصمم أفحص حياة أخويا. كم مرة عشت من غير أمانة ومصمم أدين نزاهة أخويا. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن في قصور على عيني عمياني وبتعوق الرؤية. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن عيني مشغولة تبص يمين وشمال. لما نقي عيني وقتها هعرف أشوف أخويا صح. وقتها مش هشوفه غير بعين القبول والاحتواء والغفران والحب. وقتها هعرف أساعده، هعرف أساعده يقوم، مش هبقى أنا السبب إنه يقع.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبداً على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايماً بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بماضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده، مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لا ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة، لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، أنت مش وحيد، أنت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر، لأن اللي سندك

أقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد آخره، جاء إلى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان أنت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، أنت مش مرفوض، أنت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس إنه متروك أو مش كفاية، تعال يا رب بحبك وغمره. ادينا أمان في حضنك المفتوح ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقول لك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساس إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لا، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي ودرب ازاي من غير ما اكون بتكلم، من غير ما فهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفي في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري. معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود. دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه. وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعه. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قفل فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، أنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة ادي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وإنت في الطريق، وإنت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس أنت صدق واهدى واستقبل.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. أتمنى من كل قلبي وانت مركز معايا على راديو الحياة الأفضل ربنا هيكلمك كلام خاص جدا جدا. كلام ده موجود في إنجيل مرقس وإصحاح 7 عدد 31 عن الأصم الأعقد، يقول: ثم خرج أيضا من تخم سور وصيدا وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر. بعدين في عدد 32 يقول: وجاء إليه بأصم أعقد طلبوا إليه أن يضع يده عليه. طب اللي حصل يقول عن المسيح: فأخذوا من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له: إفسى أي انفتح. فللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. قصة الأصم الأعقد، ودول واحد ما بيتكلمش واحد ما بيسمعش. طب إيه اللي عمله المسيح وأصل إن هو يعمل معاك اللي عمله مع الرجل ده؟ يقول أول حاجة: أخذوا على ناحية من وسط الجمع، انفرد بيه مش قدام الناس لكن بعيد على ناحية. أصلي ربنا ينفرد بيك وتتفرد بيه الوقت اللي جاي على ناحية. بس يقول حاجة تاني جميلة، إنه مش بس كده لكن وضع أصابعه في أذنه وكمان لمس لسانه. كانه ربنا يقول له: أنا عارف مكان الوجع ومكان المرض، بلمس ودانك وبلمس لسانك. فالرب أول حاجة خده على جنب، الحاجة التانية لمس مكان وجعه، بس الحاجة التالتة يقول إنه أن المسيح، أن بيقول له: أنا شعر بيك قوي، شعر باللي جواك، شعر بوجعك وشعر بألمك. رب يسوع أن لأجل الراجل ده. نفسي أشاركك وشاركك إنه المسيح بيئن لأجلك، مش متلذذ بألمك أبدا، دي فكرة من إبليس، لكن ربنا بيئن لكل مرة بتتوجع فيها. أن المسيح، أن لأجل وجعه ولأجل ألمه. المسيح ينفرد بيك وبيكي، يحط إيده على مكان ألمك ووجعك، سواء الوجع ده روحي أو نفسي أو جسدي أو وجع من أي نوع، مجروح من جوه من ناس معينين، ربنا يحط إيده على الحتة دي ويلمسها ويضع عليها بلسان، بس يقولك: أنا حاسس بيك قوي، حاسس باللي بتمر فيه. لكن يقول أول ما لمسه يقول عنه حاجة جميلة، يقول للوقت. حلوة كلمة للوقت، وكلمة للوقت في إنجيل مرقس جت 45 مرة، وكأنه عايز يقول ده الوقت المعين من قبل ربنا للشفاء اللي من إيده. للوقت، للوقت انحل، انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. ربنا عنده وقت، عنده وقت يشيل الألم والوجع وديك نعمة في اسم المسيح. أصلي ليك وليكي ربنا ياخدك على جنب، وانت قاعد دلوقت وانت بتسمعني في عربيتك أو مكتبك أو في بيتك، ربنا بيقولك: أنا حاسس بيك قوي، وينفع ألمس الحتة اللي وجعك، والوقت ده وقت بركة وشفا ليك، تنحل، تنحل من كل حاجة وجعك، لكن كمان تكلم مستقيما. الرب حول العقدة اللي في اللسان لكلام مستقيم، ربنا يحل المشكلة، ربنا يلمس الوجع. أصلي ليك في اسم المسيح بمعجزة جديدة ولمسة جديدة وانفراد جديد من إيد الرب، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: ابانا الذي في السماوات بيتميز انه ابدي ازلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقه ومبدع وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار انه يخلق الانسان

أبوك السماوي ورثت منه إيه؟ هل نقدر نقول إنك مثلاً ورثت منه الإبداع؟ هل نقدر نقول إنك مبدعة في أفكارك في التفاصيل؟ ولا ورثتي منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعاً برضو ما أقصدش الخلق من العدم. لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتي من أبوك السماوي؟ وإنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا أننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثتي إيه وإنت ورثت إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم أنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين إن هو كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت الجدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في اسم يسوع وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، وسفر الأمثال بيتكلم عن الحكمة بثلاث أبعاد، والحكمة معناها العلاقة الصحيحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين. الشخص الحكيم اللي ربنا عايز يصنعه فينا هو اللي علاقاته مظبوطة مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. دول ثلاث أبعاد سفر الأمثال بيتكلم فيهم. في سفر الأمثال اللي احنا فيه مع بعض أصحاح 10 من عدد 27 ل30، وده المقطع الأخير في الأصحاح العاشر، بيتكلم عن موضوع من أحب الموضوعات لقلبي ومن أهم الموضوعات لحياتنا. بيقول كده: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصره. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن الاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. مخافة الرب، يا سلام على الموضوع الحلو ده، مخافة الرب تزيد الأيام. يعني ايه مخافة الرب؟ مخافة الرب معناها ان انا عايش في محضر الله باستمرار، ما عنديش فرق ما بين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. مخافة الرب معناها كراهية الشر، عشان كده بيقول في امثال 8: مخافة الرب بغض الشر. الشخص اللي بيخاف الرب يعني بيحترم الرب في علاقاته، في كلماته، يعني حياته في السر زي في العلن. هو شخصية ما عندوش ازدواجية في حياته، هو شخص بيقدر حضور الله في حياته. الشخص اللي بيخاف الرب ما يتخافش منه

معنى، الواحد ينجز حاجات مهمة أوي في حياته، لأنه إحنا أعمارنا محددة، فأعيش سنين معينة لكن بنجز فيها إنجازات كبيرة. كمان من بركات المخافة الرب، فأمثال 14 يقول في مخافة الرب ثقة شديدة. الثقة، الواحد يبقى عنده أمان، واثق في نفسه، مش خايف، مش مضطرب، عارف إن هو ماشي مظبوط. كمان من البركات الحلوة التانية فصح 14 برضو، مخافة الرب ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت. الناس اللي عندهم مخافة الرب يكون عندهم تمييز، ينجو لما يكون في أشراك، لما يكون في فخاخ ينجو منها. واحدة من البركات التانية في أمثال 15، القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. يبقى في بركة في الحياة، بركة في الفلوس، بركة في الأكل والشرب، بركة في الشغل، بركة في العلاقات. فمخافة الرب بتخلي الحاجات مليانة بالبركة. في بركة اسمها بركة مركبة بقى، فمثال 22 بيقول كده، ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. مخافة الرب مش وقت من الحياة لكن كل الحياة. عشان كده بيقول في مثال 23، كن في مخافة الرب اليوم كله. صلاتي ليا وليك وليكي ان احنا نتعلم مخافة الرب ونعيش مخافة الرب، فتمتلي حياتنا بالبركات. الرب معاكم.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن فيه مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 141، مزمور لداود.
1: يا رب إليك صرخت، أسرع إلي، أصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تمل قلبي إلى أمر رديء لأتعلل بعلل الشر مع أناس فاعلي إثم ولا آكل من نفائسهم. ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس، لا يأبى رأسي لأن صلاتي بعد في مصائبهم. قد انطرح قضاتهم من على الصخرة وسمعوا كلماتي لأنها لذيذة. كمن يفلح ويشق الأرض، تبددت عظامنا عند فم الهاوية، لأنه إليك يا سيد يا رب عيناي، بك احتميت. لا تفرغ نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن أشراك فاعلي الإثم. ليسقط الأشرار في شباكهم حتى أنجو أنا بالكلية.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بمضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة. لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، انت مش وحيد، انت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لان اللي سندك اقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد اخره، جاء الى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان انت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، انت مش مرفوض، انت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب، يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس انه متروك او مش كفاية، تعال يا رب بحبك واغمره، ادينا امان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك، واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل أمور كتيرة، بس التصديق بالإيمان أقوى بكتير، لأن الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لإدراك الأمور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالإيمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما توبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل واتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابانا الذي في السماوات بيتميز انه ابدي ازلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقه ومبدع، وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار انه يخلق الانسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار انه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله انا بقرب الفكره، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكره. طيب يا ترى ايه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الاله الاعظم الثالوث المحب، اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ ايه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، او الجينات اللي انا خدتها منه؟ ايه رأيك انت؟ فكر معايا كده، انت شايف ايه؟ ابوك السماوي ورثت منه ايه؟ هل نقدر نقول انك مثلا ورثت منه الابداع؟ هل نقدر نقول انك مبدعة في افكارك، في التفاصيل، ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعاً برضو ما أقصدش الخلق من العدم، لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتيه من أبوك السماوي؟ وأنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا أننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثتي إيه وأنت ورثت إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم إنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، واكننا بدلنا الاماكن، واخدت انا شرفك واخدت انت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، اخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد ايه يا رب ألم مهين جدا، لكن انت شفتني استاهل، شفتني استاهل كل ألم، وشفتني استاهل كل مرارة، وشفتني استاهل كل خزي، وشفتني استاهل كل خزي وعار، عشان تقولي بحبك. انا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجل كانوا مات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض الأصحاح 11، احنا في سفر الأمثال بندرس مع بعض السفر ده وبنتعلم منه الحكمة الحقيقية اللي دايما السفر ده بيعلمنا ازاي تبقى حياتنا مظبوطة مطابقة للمواصفات السماوية. وسفر الأمثال لأنه سفر عملي بيتكلم عن كل تفاصيل الحياة، عن الوقت وعن الفلوس وعن الأصحاب وعن الأمانة وعن الزواج وعن الحكمة. عشان كده ده سفر مهم قوي قوي. أصحاح 11 هقرأ الآيات الأولى منه، بيقول كده: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وعوجاج الغادرين يخربهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقين. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. الآية دي عن الموازين، الميزان. عشان كده بيقول في أول آية موازين غش.